يشعل الليل تو سزات ليني تجيبي يتو تو بين سسكيسي بتساعدو هي بين عشلا أكورد أبلاتش بين عشتين بجانكو أخوت إيه بجانكو أخوت إيه

يشعل الليل دو سزاد ليني تجيبي يدو دو بين تسكيسي بتعادو هي بين عشلا أكورد أبلاتش بين عشتين بجانگو اخوت اه بجانگو اخوت اه